هي همونا دفدا هنداي همونا ونانا ايكا كالا كان ياجي معك اجرا ادريك نوكرين نتبنا هنا نير نامي كاي